ريسبلتي بروجرام فيكاس كاتين ينوتين ميديا ويف دون اف ام كاديو اكاشواني كركلين واسبتو سوت سومشنو كستا اكاشواني دهلي كنا فيتو تو سوت غاصبا اردو سيرفيسي بروجرام ريليبت ريليلا دنگباس.

0: ولا ثون ده انو امام اس يون زري كونس كي كوري جاباق بنا ده اورجن بو تانس بي بي واقع وبيان بس ده وقت ان امام فيقوس امام حسن مشتباس ستون تشيك جاباق نا ستون تشيك اشرافيان شاز ده بس يوتوغلا امام حسيني ختم الله قال تانس امام حسيني فيقوسان ستون تشيك جاباق ستون تشيك اشرافيان شاز ده بس يوتوغلا عبد الله بن جعفر فيقوي لاشتاق باباس كوي فيقوسيس يوتوغلا يا مالكون شاز ده بس ده وقت ان ده انو كتي كامي ترابلا لوكسيس كيوت دي ان انا يران لا غاسج نورو بانا كولا نوري جزا بوش از دبات جزين خدا متعاليس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين
1: درين تس روشنين ان نتبين كستا دوية پروگرام صداقة سنسيكا يانچن دولمانا فروپانيكا ناچوز لك پروچوكا